ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أي

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani Allah wa yakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salamnya semoga tetap tercurahkan ke Nabi kita yang mulia dan agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wassalam. Para pendengar di kesempatan miah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Aqada al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Riyadh al-Salihin tarjamatan bi'unwan babun fadlu al-raja. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين مكانة الرجاء وفضله وما عد الله سبحانه وتعالى لأهله من خيرات عميمة وفضل عظيم. وبدأ هذا الباب بما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه إخبارا عن العبد الصالح أنه قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير وقاه الله سيئات ما مكروا. والمراد بالعبد الصالح أي مؤمن آل فرعون الذي آمن وكان يكتم إيمانه ثم صدع بالبيان والنصح والتحذير مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى وملتجئا إليه مع ما يعلم من طغيان فرعون وبطشه وكثرة عدده وعتاده وخبثه. ففوض هذا العبد الصالح أمره إلى الله سبحانه وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا. وهذا فيه أن تفويض الأمر إلى الله وهو من دلائل وشواهد صدق التوكل وفاه الله حاجته ووقاه مكر الماكرين وشر الأشرار. ولا شك أن في هذا دلالة على عظيم فضل الصلة بالله تبارك وتعالى وأن المتوكل على الله المفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى حري بكل خير وفضيلة في الدنيا والآخرة من استجلاب للخيرات ووقاية للشرور والآفات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba

0: beliau telah menyampaikan segala hal. Beliaulah pengajar umat ini, tidak ada kebaikan kecuali telah beliau ajarkan. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan ganjaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi atas jasa mereka kepada umat. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada para nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: أورد رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب باب فضل الرجاء حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي رحمه الله عنان السماء بفتح العين قيل هو ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك وقيل هو السحاب وقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها والضم أصح وأشهر هو ما يقارب ملأها مستمعون الكرام حفظنا الله وإياكم ووفقنا أجمعين لكل خير من أعظم الأحاديث في باب فضل الرجاء وعظيم مكانته وأن رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته وسعت كل شيء وأنه ما بلغ لكن هذا ينبغي أن يستصحب فيه العبد هذه المعاني العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث المبارك ليكون من أهل هذا الموعود الكريم وأهل هذا الفضل العميم والحديث جمع أعظم أسباب غفران الذنوب ونيل الرجاء والرحمة والغفران وهي ثلاثة أمور الأول الدعاء مع الرجاء أن يدعو الله سبحانه وتعالى مع رجاء رحمة الله وإجابته وغفرانه ومن كان كذلك غفر الله ما كان منه من ذنوب مهما كثرت والثاني الاستغفار والإكثار منه وأن العبد لا بد أن يقع في شيء من التقصير والذنوب فينبغي أن يكثر من الاستغفار والإنابة إلى الله والرجوع إليه والتوبة من الذنوب والأمر الثالث توحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك كله ولهذا قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أي شيء وهذا هو الأساس الذي لا غفران إلا بوجوده أساس بناء الدين الذي لا غفران ولا سبيل إلى نيل رحمة الله سبحانه وتعالى إلا بوجوده لأن من لقي الله مشركا والعياذ بالله فإنه لا مطمع له في مغفرة الله ورحمته كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والحديث هي الحث على الدعاء مع الرجاء والحث على الاستغفار والحث على صفات جليلة وأعمال عظيمة هي من أعظم موجبات الرحمة ونيل الغفران
0: Selanjutnya hadis yang ketiga dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni segala dosa yang engkau miliki dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosa

0: لأن الخوف إذا غلب على الإنسان وقل الرجاء عنده قنط من رحمة الله. وأيضا مقابله الرجاء إذا زاد عند العبد وضعف عنده الخوف من الله أمن من مكر الله. وكل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب، ولا يسلم منهما إلا بالاعتدال والتوازن والجمع بين الخوف والرجاء. ولهذا يقول النووي رحمه الله: اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. ثم ساق من الأدلة قول الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف. ولنلاحظ ما أشار إليه من آيات كلها تجمع بين الخوف والرجاء، يذكر الترغيب ويذكر في الوقت نفسه، يذكر الخوف ويذكر الرجاء، يذكر النعيم ويذكر العقاب، تذكر الرحمة وتذكر أيضا العقوبة، وهكذا. فالقرآن جمع بين الخوف والرجاء. وهذا يستفاد منه أن من يقرأ القرآن ويتدبر آياته ويعيش مع معانيه فإنه يجتمع فيه الخوف والرجاء، لأن القرآن فيه ترغيب وترهيب، والسنة فيها ترغيب وترهيب. وبعض أهل العلم جمعوا في هذا الباب أحاديث الترغيب والترهيب، فتجد في الصلاة ترغيب وترهيب، في جميع الأعمال أعمال بر ترغيب وترهيب، ذكر للثواب وذكر للعقاب. فينبغي العبد أن يحرص على الجمع بين هاتين الخصلتين العظيمتين، الخوف والرجاء. لكن عند الموت في حال المرض يمحض الرجاء، في حال المرض يمحض الرجاء. وقد تقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
1: Selanjutnya kita berpindah ke bab yang baru, yaitu bab al-jama' bain al-khauf wal-raja', artinya bab mengumpulkan antara khauf, rasa takut, dan roja, yaitu harapan. Ya. Sebelum ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah membuat bab tersendiri untuk khauf dan juga bab tersendiri untuk roja. Ya. Sekarang beliau mengumpulkan antara keduanya dalam satu bab. Bab mengumpulkan antara khauf atau rasa takut dan roja atau harapan. Dan dua hal ini, kata para ulama, laksana dua sayap seekor burung. Seekor burung tidak bisa terbang kecuali kalau salah satu sayap ini tidak berfungsi dengan baik, maka dia tidak bisa terbang dengan baik. Maka hendaklah seorang mukmin juga seperti itu. Hendaklah dia mengumpulkan antara khauf dan roja secara seimbang. Kenapa? Karena kalau seseorang menguatkan rasa takutnya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau dia terlalu menguatkan faktor harapannya, sementara faktor khauf atau rasa takutnya lemah, maka orang seperti ini akan merasa aman dari azab dan makar Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua hal ini, kedua kesalahan ini adalah khauf dan roja dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memulai bab ini dengan menyebutkan bahwasanya pendapat yang benar

0: فيها الطمع العظيم في رحمة الله. قد مر معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالمؤمن يموت وهو حسن الظن بالله والرجاء فيما عنده. وإذا احتملت الجنازة وسار بها الرجال على أعناقهم يقول صاحبها: قدموني قدموني قدموني قدموني، لما قام في قلبه من الرجاء العظيم والطمع الكبير فيما عند الله سبحانه وتعالى من أجر ومثوبة. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. وهذا فيه أن العبد يحرص على الأعمال الصالحة طمعا في مثوبتها وأجرها، ويحذر من الأعمال غير الصالحة خوفا من مغبتها وسوء عقوبتها، فيكون بذلك جامعا بين الخوف والرجاء. وثمة فائدة في هذا الحديث أشير إليها، وهي قوله: احتملها الناس أو الرجال على أعناقهم. وهذا فيه أن السنة في الجنازة أن تحمل على الأعناق لا أن تحمل بالسيارات، تحمل على الأعناق ولا تحمل على السيارات، إلا إذا كانت المقابر بعيدة بعدا طويلا أو شاقا فإنها تحمل في السيارة للحاجة، وإلا الأصل أن تحمل على عبرة وعظة.
1: Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau jenazah telah diletakkan dan dibawa oleh orang-orang undak mereka liang kubur, karena dia akan menghadapi hukuman yang setimpal atas keburukan yang telah dia lakukan di dunia. Karenanya hadis ini memberi pelajaran kepada kita agar setiap mukmin itu berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan yang saleh, sehingga nanti kita bisa mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh jenazah yang saleh ini ketika sudah dibawa di atas pundak orang-orang. Juga hendaklah kita menghindarkan diri dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan akibat buruknya untuk kita. Ya, sehingga kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh jenazah yang tidak saleh. Jangan sampai kita seperti antara rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis ini terdapat faedah, yaitu pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihtamalah an-nas, ya, ketika jenazah sudah dibawa oleh orang-orang di atas pundak mereka. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang Nabi Muhammad yang dianjurkan oleh beliau saat kita mengurus jenazah adalah kita mengangkat jenazah di atas pundak kita, ya, tidak dengan mobil atau yang lain. Kecuali kalau jarak makam atau kuburan jauh dari rumah kita, maka tidak masalah kita menggunakan kendaraan untuk mengangkat jenazah. Adapun kalau jaraknya dekat dan mampu untuk kita tempuh dengan berjalan kaki, maka sunahnya adalah kita mengangkat jenazah kita di atas pundak-pundak kita.
0: ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وشراك النعل هو سوار النعل، ويضرب به المثل في القرب. فالجنة قريبة جدا قربا عظيما من أهلها وهم أهل الإيمان والأعمال الصالحة، فليس بين الواحد منهم وبين الجنة إلا

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.
5: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقول بليد. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
6: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhoi kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu, karena sesungguhnya selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

صلاحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
2: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada salat Isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat 5 waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak?
1: Malu gak?
0: Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, illa tazkiratan liman yakhsha, tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula, ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي

أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحين.

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم

أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومون

الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل

رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ

ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Surah As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا